متابعي الكرام، أرحب بكم على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، ونكمل معكم اليوم الجزء الثاني من موضوعنا حماتي حياتي، ونستمع إلى بعض الآراء وتجاربهم في الحياة الزوجية.

0: كمان فينا نذكر أنه الحماية الأجنبية بتدفع أولادها أصلاً بعد سن 18 لحتى يكونوا مستقلين، فالعلاقة تصير أكثر علاقة صداقة مع أولادها. فعندما يتزوج أحد الأولاد بتشعر أنه هناك ما بيصير عندها هذا الشعور أنه ابنها أو بنتها انسرقوا منها، بالعكس بتحس أنه عندها فخر أنه ولدها أو بنتها صار عندهم استقلالية. بينما الحماية العربية ارتباطها العاطفي ببنتها أو ابنها الذكر خصوصا يكون ارتباط وثيق جدا، ويعني فيه فرط اوفر بروتكتيف بيقولوا بالانجليزي، هذا الشيء زايد عن حده، فبيكون حتى شعوره غير واعي بهاي الحاله اللي بتعيشها، بتفقد حتى السيطره على نفسها وبتشكل حاله من التهديد للعائله الصغيره تجاه كنتها الجديده. فينا كمان نذكر أنه لغة التواصل والتعبير بين الحماية والكنة إذا كانت الحماية أجنبية في دبلوماسية، خلينا يعني نسميها دبلوماسية أكثر من الرواسب اللي ممكن تتركها العلاقة مع الحماية العربية اللي بتكون المواجهة فيها معنا بشكل مباشر. دائما في رسائل مبطنة بتوصلها لكنتا، بينما الأجنبية الحماية الأجنبية بتحكي بشكل مباشر وواضح. فالكنة العربية عن جد بتتعذب مع الحماية العربية، لكن مع الحماية الأجنبية أو حتى الصهر بيكون وضعه أريح وما في داعي لحتى يفكر شو حكيت حماتي، كأني عندهم شفرات بيوصلوها لبعضهم. يعني بالخلاصة فينا نقول إنه الحماية الأجنبية عن جد بتعطيك مساحة من الحرية والخصوصية أكتر، وبالمقابل كمان بيكون في جزء من الدفء العائلي ما هو موجود مثل العوائل العربية، هذا الدعم اللامحدود بالأزمات اللي بتشوفيه من الأم العربية والحنان والحنية بتدبير الشؤون اللي دائما بيكون مجاني من دون مقابل. هذا الشيء ما بتشوفوه عند الحماية الأجنبية، يعني ممكن بحالات كتير حتى الحماية الأجنبية ممكن تطلب شيء بالمقابل، فالعلاقة بتكون صحيح فيها استقلالية لكن ممكن يكون فيها حتى مصلحة متبادلة. الحماية الأجنبية فينا نقول أنه بتحكمها قوانين وحدود، بينما الحماية العربية تحكمها العاطفة والمشاعر أكثر، الذكاء بيكون بالتحكم بالوسطية في العلاقات ومعرفة كيف كل واحد يتعامل مع الثاني وثقافته اللي أجا منها. خلينا نوها ناخد شوية مداخلات من متابعين إلنا حبوا منهم يعطوا رأيهم، وفي منهم حبوا يفشوا خلقهم.
1: هلأ أنا عشت مع حماية يعني 10 سنين، مو أنه حماية كانت بعيدة، كانت بالقرب مني. في شغلات كتير حلوة وإيجابية وفي شغلات يعني سلبية، وكان في كتير أشياء إيجابية، كان تربيلي أولادي الطبخة جاهزة، يعني أجي بمدرسة كله حاضر وهيك أشياء، هاي كانت كتير حلوة وكتير إيجابية، بس كمان كان في كتير تقييد حريات، يعني إنه كان في شوي هيك تقييد، وتعرفي دايما الأم وش قد ما كنتي منيحة ولا كنتي كويسة، في مثل يقول وشك وشك وشحنة وقفاكي.

0: لكن يعني ما في ما في مجال الا ما شوي هيك يصير حساسيات، بس كانت الحمد لله حياة ماشية ومضت.
1: هلا صراحة العلاقة مع حماتي كانت متعجبة منها الضايعة كلها، كانوا منتظرين انه انا مجوزة اصغر ولادها وانه رح يصير في كتير مشاكل بيناتنا، بس صراحة فاجأتهم انه كنت عاملها مثل امي واكتر، وهي صراحة كانت منيحة. بس ما طولت بالقعدة معها لأنه جيت على ألمانيا، وبتصور أنه علاقتنا ضلت منيحة لأنه مش كتير قراب من بعضنا، يعني أنا بألمانيا وهي بلبنان، العلاقة كانت منيحة، وحتى بس ننزل بالصيف ما منطول كتير. بتصور الاحتكاك الدايم هو اللي بيولد الخلافات، بس علاقة منيحة وما فيها كتير كتير قرب، بتحافظ أكتر على العواطف مرتبة، يعني ما بيدخل هالخلافات اليومية البشعة وما بيصير فيها تراكمات. بتصور بس إنه هي منيحة وأنا منيحة، وحتى لو كانت تصير أشياء سلبية أنا كنت كبر عقلاتي مثل ما بيقولوا استوعبها، بالنهاية هي أمه والأم بينغفر لكل شيء، يعني ما، وخصوصا أنه هي أبدا منا سايقة، وكنت أخذ كل شيء تعمله أنه على نية صافية.
2: بشكل عام العلاقة بين الحمات والزوج أو الزوجة بتكون عادة يعني علاقة منافسة. بالنسبة لأم الزوج العلاقة بتكون يعني إنه هذا ابني لملكي وحبيبي وكذا، وهي أخدته وبتحاول هي إنه يعني إنه مثلا إنه يدير باله على حاله ومصاريف وكذا وهاي، وما تتمصرف عليها وهذا كله دلع وكذا، يعني بتصير هي تنسى حالها، أو بتصير مثلا تقول والله أنا هيك ما دلعوني ما كذا، فبتصير في مشاحنات عادة. إيه، ولكن بشكل عام يعني بيعتمد كل شيء على التربية، على العلم، على الثقافة، بيلعب دور كبير. الانطباع الأول يعني للمقابلة بالخطبة مثلا أو التعارف كمان بيلعب يعني أكبر دور. يعني إذا حماتك أو حماتك أخذت انطباع كويس عنك أو عنك في أول لقاء من خلال ورد أو هدايا أو كذا هاي، فممكن ترضى عليك بشكل دائم، وتكون يعني بتسمع لإلها وبتسمع نصائحها، يعني النصائح اللي بتقدر أنت تعملها تسويها. أي يعني أما بالنسبة يعني لما يكون أم الزوجة حمات الرجل الزوج، فبتكون العلاقة بيناتهن شوي بيحصل الأم الحمات على انه يعطي البنت الزوج يعطي الزوجة اكتر ويدلعها اكتر ويستتها اكتر وما الى ذلك، يعني بتحاول انه يعني على اساس انه تدافع عن مصالح بنتها. هاي بشكل عام كل علاقة، ولكن يعني انا بقول انه اللقاء الاول بيلعب دور كبير يعني بشكل عام، واللقاءات التانية يعني انه الواحد يضل بوزيتيف يعني ايجابي معاهن ويحاول انه يتفهمن ويستوعبهن.
3: هلا اول ما بسمع جمله حماتي حياتي مثلا، انا اول شيء بيخطر على بالي هو انه حماتي بليز ما تخربي حياتي، لانه موضوع العلاقه بين الحماية والكنه كتير صعب بمجتمعاتنا. طبعا انا ما بعمم، اكيد مو كل الناس مثل بعضها، ولكن الجيل اللي سبقنا أو بما أنه أنا هلأ حالياً كني ولست حماية، فبحس أنه جيل أمهاتنا تعلم أنه يكون الأم المثالية اللي تضحي بكل حياتها كرمال أولادها أكثر الأوقات. يعني الأم اللي بتلغي حياتها وبتلغي يعني أي متعة بحياتها إذا ما كانت تتعلق بأولادها فقط. فهذا الشيء تعلقها الزايد بولادها، خصوصا في حال كانت علاقتها بزوجها ما لها علاقة صحيحة وصحية، فبصير بتوجه كل اهتمام هاي المرأة لولادها. فلما تزوج ولادها هي بطبيعة الحال ما بتعتبر أنه هي كيان منفصل عنهم، تعتبر أنه هن امتداد لإلها، وبما يعني أنه لازم تتدخل بكل تفاصيل حياتهم لأنه هي مهمتها كأم. يعني ما بتقدر تستوعب أنه هذا الولد صار رجل بالغ عاقل راشد مسؤول عن عائلة وعنده زوجة وأولاد، وهو يعني كيان مستقل. هلأ النصيحة مو شيء غلط، هي بتقدر تنصحه وبتقدر تساعده، بس المشكلة لما يصير أنه هي شغلها الشاغل هو ابنها وشو عمل بحياته مع مرته وولاده، وبتحس أنه رأيها هو الشيء الصح الوحيد اللي لازم يمشي. ويعني أصعب شيء لما تكون هي ما عاشت علاقة صحية مع زوجها وبعدين بتشوف ابنها بعلاقة حلوة مع مرته، فهذا الشيء بيحرك مشاعرها أنه هو كيف بحبها بهالطريقة، أو مثلا كيف أنه متفاهمين، فبتحاول أنها يعني تدور أنه كيف تقدر تورجي ابنها أنه لا مو هذا الطبيعي، لأنه هي ما عرفت غير هيك. طبعا هذا مو تعميم على الكل، كل حدا له تجربته، كل حدا له مشاكله العائلية، لكن أي أنا بحس أنه الحماية اللي ما عاشت حياة صحيحة، علاقة صحيحة مع زوجها أو كان زوجها متوفي مثلا، الحماية اللي ضحت بكل شيء كرمال أنه تكون بس يعني حصرت دورها بالحياة بالأمومة، أكيد بدها تلاقي صعوبة أنها تتخلى عن هذا الدور. مو هي طبعا مو لازم تتخلى، بس أنه حتلاقي صعوبة أنها تتقبل وجود الكلمة.
4: سمعينا المرأة اللي هي حماية اليوم أو مبارح أو رح تصير حماية مستقبلا، ما تعتبروا أنه هي شخص عم بيدقق وعم بيتدخل؟ لا تنسوا أنه هي السيدة أو الإمرأة سهرت ليالي لتصنع لكم هذا الشريك اللي أنتوا اليوم عايشين معه ورح تكملوا معه حياتكم. اعتبروها العلاقة معها كأنها تجارة مع الله أو تجارة مع الحياة رح تعود لكم يوم الأيام. فالبر بالحماية وإكرامها معنا مجاملة اجتماعية، هو ذروة من الإحسان إن كان لزوجك أو لزوجتك. اللي يكرم أم شريكته أو شريكه يكرم نفسه قبل كل شيء، وبيكرم الشريك بأقدس ما يملك. فاتقوا مشاعر كبار السن، كبار السن اللي يوم الأيام تعبوا كتير وأجا يوم صار يحسوا بأنهم معزولين، بيشعروا بأنه بساط الأهمية عم ينسحب من تحتهم. فاستعملوا الكلمة الطيبة، هي مفتاح لكل شيء. استشيروهم حتى لو كانت الاستشارة شكلية. بجلون التبجيل بهي الحالة مانو تنازل عن الكرامة. ذكروا بأنه تعاملوا حمواتكم اليوم بشكل حسن لحتى تتعاملوا أنتم من قبل كناينكم وأصهاركم بالشكل ذاته. الجزاء هو من جنس العمل، صنايع المعروف تقي دائما من مصارع السوء وخصوصا في البيوت. يعني كلمة للحموات من أولى اللي هن أمانة وعهدة عند الكنة أو الصهر، لا تخلوا الغيرة الصامتة تكون معول تهدموا في بيوتكم واستقراركم. لا الزوج بنقول أنت خط الدفاع الأول بهذا الاستقرار لمنظومة العائلة والقوامة على هذا البيت، ما بيعني سلطة بل بيعني حكمة وعدل.
5: يعني بالختام مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، طولة البال هي العملة الرابحة في كسب القلوب، الحب بينمو بالصبر أبداً مو بالمنافسة.
4: يعني عملي حالك إذن من طين وإذن من عجين، التغافل فن، من الابتسامة عملي جسر، لأنه العلاقات الطيبة تبنى فقط بهدوء النفس والحكمة ولا بكثرة العتاب.
5: كنا معكم بحلقة اليوم زميلتي داريا فارمان وأنا نهى سلوم.
4: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها. ابقوا معنا.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.